0: ساعات الأسئلة من أشعار راديو لابوس يا تيتلان ملتك ماسر حبرك إيرشن إي كميك مارتس وقال لنا فيتشا 23 دي جونيو ملتك ماس شاتنش بلاتشا مقا حبرك بروغراماسيون شنغان نوتيسيس نقا شاتنا قيابكين إيرشن إي تشوخشا ملتنا بروغراماسيون
1: ارتوغ بلت نمت اتيتلان سبونسر كابكين حبرك البروغرامر بن ان
2: نم هوم
1: نم هوم ششلا شوفتا بتقبيك شويا غربي شيك تيبا خات نقش بانتاغا ناتلقا كوكيني كور خلال ان مقتق نمت كولا تشوا تشوتشلي شقاكرا شوشول كتشوا نقشيك خيبا خي اتبل تقسيف نخبي تقال رشين هبلون تقريل حق أرى

بيه بيسترج قا إيه رخال بيم بيه رشين كاسليمال هقبل بيه نقرك أخبطرة نقهوة نقط رجوميلال نهيلا لجنق نقط أتسي لرشين كاسليمال إيه رشين أتلاح كايه رقيهوال كولبان رئيل تريخون سماخ ونايا أتشي تراخورة سماخ ناتن قاخ إيه وكل إيه أتلاح إيه رشين تيخونيم تكيخب جلالي بنقناتن قاخ

0: Αν κατοικούν ένα τσεκχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρας, ή ουσί εστούφας ινδουστριάλες, σύν και σβέλτς ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Κτσομ σάκαρ κουβαλ καβάι. Αχλίνο κότς χαβάτς οσπιταλίτο ατιτλάν. Καμίνα κτσομ σάκαρα τόρτας, τσάντσμάχ οκνάκ. Νεχιλάλ κατσέντς κάχαρα, ουσί μνούχ ρουτσάντσμάχ κάς γιάρκαν. وشي سامولو اسيت اتام خل قمان كميك خرا لقا تشغري خرا ايتشا كاغرا القموت خا تانت باي قيا قحت بام يا قاس كونغان القفا اسكول يا غكساروكين كاغرا قيا قها اتام قسن قطوك رتش بام اتام خرا سامولو كاغرا القطوك من خلال اجنق قتمسان لقيا هون سارتن قيا الخيا تشا باسيت اتش بام كاغرا من خلال اجنق قتمسان سامولو روكين خا ايتشا خل خيا قحت بام سارتن كاغرا نقي بيخ رماغ أستنى أنا أرباها سامولو كاغرا نخكونا قسكن ييخ شكالو ماغ كتشم ساخو بجوشكو يا نقايا قاحت بام نشقم كيت انتيها خفرا خون جولك شو يا أوسبيتاليتو أتيتلان تقول رمار لا فونداسيون إيزومي.
1: ¿Recibiste tu remesa? Con Banrural puedes empezar a ahorrar poquito a poquito. Cobra tu remesa y guarda una parte en tu cuenta Amigo Crece. Así, tu dinero se va acumulando para lo que más necesitas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.

اختلاص اتنا خبرة شنقة خبرة قيق ميركوليس يا خبرة 24 خبال كهيك خونيو خبرة نملاقيق كالإجليسي نبان سلبرار لا فيستا رشينغا سان خوان باوتيستا خون نسلاق شنقة سيغورامينتي اتتيا شاتاقشيكا راديو انتخانا ناكشاخ كلاك تخكان تيكوس يالوانسا para que me llame roque y jalem la dios pero que se nos permite el chacón habrá que ir y habrá sin acá el mal cara bendiciones a quien y a chinac chacón de ganar con la habrá que vi y a tanac cajón es un gran día es un gran bendición chiquilla porque en cualquier que habrá que chalas el mal cara con los lax sin acá o quintet la voz de titano han presentado a mi interprograma amaneciendo con Cristo entonces que te quico el casco para compartir con am واستراق قبض برا كي كرر استمع بيخل شيء كريخ خبر عصامخ وانت خلناش تموش ريخ بينيم شكت باقتش العش

0: Radio FM. La voz de Atitlán.
1: Чохгон хилал укрвангил гас хухнал нахи гават чхаг баник колла гаатран хилал
2: шахне цра ишхи
0: ач и
2: ишни акала
3: чха хериха
1: махонич ихв нахш тибиргич памргаслимал махонич ихн гойсаскана махонич ихш токилтаручи мишкола хунач нак нитсирна нармак мишкола хув накн катерцибиях нкасаха ких чхан катер гойсах харахи ачнак отста نك اتوختو اك مخونا قساق تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت تكونا نكتبا تقا نك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونا نك تخيخي نكي كونا نك لقوغ نقي نك برقانسا خوصلاخ اسلي مال قشين جوقكون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبرا راديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوطلخ خستيسيا چقا ناقاچ ناقولا كي اترخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
0: Con el toque diferente en calidad y sonido transmite Radio La Voz de Atitlán

ياكم خيال تلاخ جوات خير تنكا خير قن رجليف وإخلون كاكم خلال Savach kati, savach kamuma, savach kanta, savach kati, savach ta, savach ali. Kila ichaukin kaski kote mal na uchuj. Kara, rzovbalt namet atitlang elinakwach pam, 101

الفراق كراو جلال قصب التيوش جواش كياوكين الوكوتور عشوان تويس كراك قبل دوشي جواش واقتك شو مهورة بروغراماسيون

0: إيه نتسمعها ما خونا نعتكسيم
1: كرا شو بان غرا إشاق قس إيه إيه شو بان نلجيكم تساخر باتين رجخيل شاقر خلال خاعجة تقنيبونا بطيو نرتخاخر باتين قس كينونا نقنا وخوصا تقنبيليخ نوخر بام انوار خاقا تقنيك تخجيك بككم أنجيك قناخجيك قيخ ماهون بن لاكتك سماخ بيتان لاك نبالش خاي كل هون قيخ كتسألا جوشيا أخوي جيا قاس أوتس نكيرو تأتخي تاكتكين نكيشي كلوفتكا كل هون قيخ شو تسوخون نم كوش كتسوخ بيخ كاوراش بيخ سرا
2: لاتش كوش وي كوش اتكاتت قاسكيا كوش بو ماهون كات كوستا ماهون نبان سماخ تبو قاس تخيق ناتشيكانا ناتش كوشا تبخو كران خاك إشخ باقية تكارا أتت ناتو كاشوان كأنن كنو كخ باكوش كنياريخ مخون سماخ كمبانتا ساسماخ ناكاينا بنا كنياريخ كاسخيك كنباء تكا كنياريخ كنشيك أنا كاسخون كيتا لا ناتي كاي بيشكا كواخو كنتو نمختخ يو كنتو ركن كاخ ويش ليب أوتات
3: قصدت شاوشت قسكي انك اسلي مارنن اتخا قسكي اك اسلي مار نيا باباتين نتبت تايو شقتر روش الساماخ نقبن تقشيك تشوخ الساماخ نتبتش خال تقشتي فوتش خال اتيبين شلمك اوش قايل قصانا نائي نشترون يبين شين براي
1: خاشوان شبيختك كبران
2: اوتك شاخ باقية باقرة تبناخ نوتي تبات اوتات
1: خاكوش شبيخ تشك
3: ستتا اي وكرا نابيخ با تكشاخ كرا
1: كرا شكيبان اي اشوان كين كوش شكيكش كتياق خا اشوان شوخ كان اكوش خاكوش شوخ كان اشوان تحكم هان كي شوخ كان كي خاكوش شبيخ كترا اشوان خبرخ تسيخ
3: كامي كم بيخ كان شابان شار ورا تقش أنا بام تكانوخ أبر كلوا أغني سب خرا نبيتسيخ رسبيل كم نقطة تشكا

0: خامل شبير.
1: مات لطيف بطابع غوغر كنت كشيك كناس كنت كشيك كناس أنت بوكت كدب بوكيرك بلقا تبام أوت ساتش كنت كيك بكشيفار أوت كنت كيك كناس
0: خاوتيف شكل باع
2: ناتشكيلا ووز ناتشكيلا ساني بوك نشيبيخ وي ناتشكيلات
0: خامل قاسيح قال شبوتيخ وطيف شكي بان شكي كشكي خاوتيف شكي كانا بركولي بال عمول تاق كيخ كيخ كيخ تشك ريخ تشاج هيوان بقاق كما اكخ ايا ريلاخ اكو كي اشتقا اترو تاق شكي تزو مخاشتا عمول كولا عبارتا شمونكم واق خيش كبير
3: ان بن باوقا تشكوباين بن باوقا مير تتكول قيونك قسنم بوك نم كوتشيك
0: خاج توتيف اش تصانيم بنون كنسرا ما هون شا كنترواح شخيك شنا باخيتش ايج تصريخ قس كتن كتن ايج شنا باتصريخ شن هلال خاج توتيف قس شرقيه تروتشي خاغرا سقبي سيلا قاس تشيش تشيشن بينا خاغرا شو جوب جيك خا اوتيف
1: اصدني امقر اصدني مقصي بانقا تشيلا خمول جوا اصدني مقصي بانقا خمول جوا قاس بقني لبي قاس بقني لبقان قاس بقني لنقا كم بان اخقار كم كون نوغ نغا تشيلا خمول ويش تنويل ويش تنويل شتو تصمبا شتو تصمبا نشتن بانزر
0: خا اوتيف قاس نبوق ناخت ترواج قاس نشيك ماين بينا روماك زوخكيك شبانا ترا كخاقرا نبينا إخقال شوويل أمول ربجتين ربجتين ريج وشيخون رنملخ عباخ قاس نتساقا قاوتيف شبيخ
1: أبي قد قوتت أبي قد قوتت أهلا رانجت نويل أهلا رانجت نويل كمي قرخا
0: خاوتيف قاس شليماخ روتيخ امول قاسان لاق شلوك تشيك تشوشي نملخ باخ خاغارا خا امول اش تصانيام شو بانكن تشخيك ترا اوتيف شبالي لا النق تقشقا حقيخ خاوتيف قاس شكوسا تشوشي اباخ خاغارا
4: راديو لا فوز دي اتيتلان

0: Hashtag Locre Arremesa Pavan Rural. Locca Colo, Jubiek Chihubiek. Chamari Arremesa, Chocuje Chacolo, Jilajnichpa, Acuentarrech Ahorro. Chari Arregil Kumolki, Chiri, Rajawashik Chahue. Ban Rural, Junawachibil, Katuto Akiyik.
1: Jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samar, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatkabar Kasnabajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kasnabajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakon pang kayaho na kanayarig na ben na ilanghilal chavech. Kulua mi kope. Mismahap na bi chka out inter.
2: Kapatat na med. Chok kon hilal o kurvangil. Kas kuhunan na kikavat. Chka kbanik. Kola ka kakatran hilal.
3: Shaknitra ishki.
4: Achi.
3: Ishni. Akala.
4: Chka kheriha.
2: Mahonich ikhub naksh tibir rich pamrgas limal. Mahonich ikhn kuizaskana. Mahonich ikh shtokil taruchi. مش كل أخونا تنق نتير نار معك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتنق مؤتتا نك أتوختو إك ما خو نقصاخ تاقيخ خرا أتنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبع تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تات كل تتتشتن ما يون تات كل تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبرقان ساخو تسلاخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخر ماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخخون وتسلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اصرخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: نم خم
6: رتقبل تلامت أتيتلان نبصارتك أبكين خبرك الرو برنامج من الآن
5: نم خم
6: نم خم نشلي نقطة أبتقبيك نشر لويا كربيشيك تبا خشناك نبنتخش بام كوكو مقتق نامت كل أشواط مشرية شقا نقشك خبا خأقبل تقصير خين أخبيت أقل رشين هبلون تقريل خاك أرى نوچول شوا رشين لقيه كمي
5: توقع شاكا برغراما
7: نمو

طلعت كلا سينتوني روينغار سوبل نميتا تيتلان تراح برقير شنقي كميك ميركوليس سينتوريتا دي لا سيمانا كلا لا فيتشا 24 دي جونيو شين حبرا جونا 2026 روتي لا فيتشا تاميغو يا ميغا نغاشاغار سوبل نميت اديتلان شبان تراك ان نغاشا خبات راح برا كي لاخت اقيخ اسي كي كاتنيش بلاتشك نوامنت تشامكاخ بروغراماسيون ارشينغا نوتيسي